0: البسوا لونكو
1: شالي لونكو انا نفو سابت ان انا ملالي بوب ياشو غوغري منا قباتر مكو دا تشوفا تشوبس ابو فليفو غام فيلد لولي بوب ايه تيكي تيكي دا ام انا ابل اكو كنا من ام انا كولا دا ستروبيري كنا مناكو ايو

0: ميلو
1: ويشو ويجي ارى وفرنتين شنكافر جنيو فرايس واتو دفاتكا دندن مسومن هكا ناكسن تيواني اياين دا اكا هدا دا كايان ارمشن نوكيوس دومن كارن دندن مسومن و اكا هدا دا نانجيريان سلاج كابيجي كرس لاتسوس تارا دا وايكيو كو هنتا
2: تبس غبا ايهينا ارى ودفاتكا شنكافر دندن مسومن دا كايان ارمشن جريكي نو سيزني تارا دا دنبن كايان لمبو دان هكا inganta abincin ku da daddadan dandanan musamman cine gadi a yau
3: they can argue all they want but we are still your number one hit music station cool 96.9 number one
4: superstar D.